غسلت يديه، أخذت طينا، رمت الطين إلى القف إلى البحر، فنبت منه البطل أنكيدو. كان من نسل نورتا العجيب.